تعالى حبيبي بك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا. تعالى حبيبي بك

الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وقال الله تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار وقال النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن البيت المعمور يدخل كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم سامعین او ناظرین کرام تاسو اور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام زیم مفتی سید اسد علی شاہ او دا وخت زمونږ پروگرام دی دین او دنیا دا پروگرام تاسو دی یوی نتر دو بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام باندې اورے پروگرام کی تاسو موږ ته 0309 711 8899 ٹیلی فون کولی شئ 85-83 منی تاسو موږ ته میسج را لګولی شئ ریډیو امن نیوز نیټورک بټاګرام د زموږ د فیس بک پیج دی د کمنټ په لارې هم تاسو د سوالات ته پوس موږ نه کولی شئ چې څنګه تاسو علم کې دا چې د عقایدو باره کې موږ یو سلسله شروع کړو او بل عقیده چې کوم انسان له ضروري او لازم ده هغه دا د فرشتو متعلق چې انسان دا سوچ فکر نظریہ عقیدہ چې فرشتې شته د دې الله رب العزت مخلوق ته او د دو وجود اغشته پروندې منی منګل غنی خبرې وکړلې فرشتې بارک باقاعده علماي کرامو کتابونو ملک لی غټ غټ داسې کتابونه چې اغا هغه کې باقاعده دی او دی اغو ڈیوٹیانی دا چکم دے دا پاکی علماء کرامو لکل امام جلال کتاب لکل لے الخبائق فی اخبار الملائک